0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan と
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريم السمني. في هذه النشرة، زيلينسكي يقول إن روسيا مستمرة في شن غارات رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار. الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من عواقب الانضمام إلى الحملة العسكرية السعودية ضدهم. مصرع 139 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين متجه إلى اليمن قبالة سواحل جيبوتي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين البلدين. ففي يوم الاثنين، أي اليوم التالي لإعلان ترامب، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا هاجمت في ذلك اليوم وحده 6 منشآت للطاقة في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه إذا كانت الدول جادة في إنهاء الحرب فعليها ممارسة المزيد من الضغط على الكيانات الروسية. وتحدث زيلينسكي أيضا إلى قناة ABC نيوز يوم الأحد بعد أن صرح ترامب بأن الوقت قد حان لأوكرانيا لتنصيب رئيس جديد. وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستنظم انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق نار شامل لمدة 60 يوما. وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، رفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اقتراح زيلينسكي بهدنة لمدة 60 يوما، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مستعدا لإصدار أمر بوقف الضربات فقط في يوم الانتخابات. حذر مسؤول كبير في قوات الحوثيين المناهضة للحكومة في اليمن من أن مشاركة الولايات المتحدة في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الجماعة ستواجه ردا سريعا ومؤلما. ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجمات الحوثيين على مطار دولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السلطات السعودية مددت إغلاق المطار حتى 17 من أكتوبر تشرين الأول بسبب الأضرار. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة، أعلن يوم الاثنين عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن مخزون المملكة من الصواريخ الاعتراضية يتضاءل، وأضافت أن تصاعد الصراع يفرض تحديات جديدة على أمن المملكة وخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصادها المعتمد حاليا على النفط. وعندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله ربما سننظر في الأمر. وصرح مسؤول حوثي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين بأنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات التي تدعمها السعودية ضدهم فسيكون هناك رد سريع ومؤلم يستهدف الولايات المتحدة وجميع مصالحها في المنطقة. ويستمر القتال حول مدينة تعز جنوب غربي اليمن. لقي ما لا يقل عن 139 مهاجرا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جيبوتي شرقي أفريقيا، ويجري البحث عن 84 شخصا مفقودا. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن السفينة كانت تقل أكثر من 300 مهاجر من جيبوتي إلى اليمن عندما غرقت خلال الفترة من ليل الخميس إلى فجر الجمعة، وكان من بين الضحايا أطفال.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول محلي في المنظمة الدولية للهجرة قوله إن السبب الرئيسي لغرق القارب هو أنه كان يقل عددا يفوق سعته من الركاب. ويخوض العديد من المهاجرين رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر كل عام من شرق أفريقيا إلى اليمن بحثا عن عمل في دول الخليج الغنية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الوضع مستمر رغم استمرار العنف في اليمن. ويقول المسؤولون إن أكثر من 900 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا المسار في عام 2025. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة للحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات.

أقيمت مراسم في جزيرة بالي الإندونيسية لإحياء ذكرى مرور 24 عاماً على سلسلة من التفجيرات الدامية، فقد وقعت في عام 2002 هجمات على مواقع سياحية مزدحمة خططت لها مجموعة إرهابية في جنوب شرق آسيا تعرف باسم الجماعة الإسلامية، وأسفرت عن مقتل 200 شخصين من بينهم زوجان يابانيان. وكان سوزوكي كينسوكي الشقيق الأصغر للضحية سوزوكي كوسوكي من بين الذين حضروا المراسم التذكارية يوم الاثنين، وأحضر معه صورة ورمادا من رفات والدتهما تاكاكو التي توفيت في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 83 عاما، وأوضح أنها كانت تحضر جميع المراسم التذكارية حتى منعتها جائحة كوفيد-19 من ذلك، وقال إنه يعتقد أنها سعيدة الآن لعلمها أنه حضر نيابة عنها، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي خلفته هذه المأساة هو الحزن، وأعرب عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الحدث المأساوي أبدا. يذكر أن الجماعة الإسلامية أعلنت حلها كجماعة في عام 2024، وقد أطلقت السلطات جهودا لمساعدة أعضائها السابقين على الاندماج مجددا في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الإرهاب. حصل أستاذان أمريكيان على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لهذا العام، فقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين عن اختيار روبرت إي هول ومايكل وودفورد للحصول على الجائزة عن عملهما في الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكرم الأستاذان لتوضيحهما كيف يمكن إعادة بناء النماذج الاقتصادية لتنشيط سياسة الاستقرار. ووفقا لرئيس لجنة الجائزة جون هاسلر، فإن عملهما قد زودنا بأساس نظري مستقر للنماذج التي تستخدمها الآن البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويقول إنه بفضل هذه النماذج نحن مجهزون بصورة أفضل للتعامل مع الصدمات في الاقتصاد مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في مقدار استهلاك الأسر. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار.

0: のくらい待ちますか？
1: كم من الوقت سننتظر للدخول؟ والموظف يجيب
0: 15分くらいです。
1: 15 دقيقة تقريبا. ومايك يقول
0: わかりました。
1: حسنا. والآن حان دورهم لخوض التجربة. ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
2: すごい本物のシュリケンだ。
1: مدهش. شوريكن حقيقي. الموظف يشرح
3: あの的に投げてください。
1: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك. ومايك يرمي النصل مع اللفظ
0: اي
1: هوب.
0: اوتش شتا.
1: لقد سقط. في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف، بل سقط على الأرض. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
0: どのくらい待ちますか？
3: 15分くらいです。
0: わかりました。
2: すごい本物の手裏剣だ。
3: あの的に投げてください。
0: えい。ああ落ちちゃった。
1: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي كم من الوقت سننتظر؟
0: どのくらい待ちますか？
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
4: どのくらい
1: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
4: 待ちますか
1: هي صيغة ます من الفعل ينتظر.
4: 待つ
1: وهي
4: 待ちます
1: مضافا إليها حرف الاستفهام ك وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
4: どのくらい
1: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه. وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر ونقول どのくらい ماتشيماسكا. استمعوا ورددوا
4: ماتشيماسكا どのくらい ماتشيماسكا.
1: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق
5: すみません あとどのくらいかかりますか？20分くらいです。
1: إليكم المعاني.
5: すみません あとどのくらいかかりますか؟
1: من فضلك كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
4: すみません
1: يعني عذرا أو من فضلك.
4: أتو
1: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
4: かかります
1: هي صيغة ます من الفعل
4: かかる
1: أي يتطلب.
5: 20 分くらいです。
1: 20 دقيقة تقريبا.
4: 20 分
1: يعني 20 دقيقة.
4: くらい
1: يعني تقريبا. استمعوا ورددوا
4: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
1: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي؟ الفعل يمشي هو
4: أركو،
1: وصيغة مس من الفعل هي
4: أركيماس. أركيماس.
6: どのくらい أركيماسكا؟ どのくらい أركيماسكا؟
1: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة. في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15 فن كراي.
4: 15 فن كراي.
1: الدقيقة هي
4: فن،
1: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
4: 5 فن،
1: وعشر دقائق يعني
4: 10 فن،
1: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10

0: دو تتغير طريقة لفظ هم.
1: استمعوا إذن ورددوا. خمس دقائق
0: غوفن.
1: عشر دقائق
0: جبن.
1: خمس عشرة دقيقة
0: جوغوفن.
1: عشرون دقيقة
0: نيجبن. وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني جيكان. نقول جيكان بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني إيجيكان، وساعتان يعني
2: نيجيكان.
0: انتبهوا إلى أن أربع ساعات تقال هكذا
2: يوجيكان،
0: وسبع ساعات
2: شتيجيكان،
0: وتسع ساعات
2: كوجيكان.
1: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
2: إيجيكان،
1: ساعتان
2: نيجيكان،
1: ثلاث ساعات
2: سانجيكان،
1: أربع ساعات
2: يوجيكان،
1: سبع ساعات
2: شتيجيكان،
1: تسع ساعات
2: كوجيكان.
0: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
1: إتشيجيكان سانجبن، صحيح؟
0: نعم، على أن
2: سانجبن
0: أي ثلاثون دقيقة يمكن أيضا أن تكون
2: هان
0: أي نصف
2: إتشيجيكان هان،
0: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: どのくらい待ちますか ?15 分くらいです。わかりました。
4: すごい!本物の手裏剣だ!
5: あの的に投げてください。
4: えい!ああ、落ちちゃった。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
1: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديماً.
0: هناك أيضاً برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي، وارتداء الكيمونو التقليدي، والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا.
6: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريم السمني. في هذه النشرة، زيلينسكي يقول إن روسيا مستمرة في شن غارات رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار. الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من عواقب الانضمام إلى الحملة العسكرية السعودية ضدهم. مصرع 139 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين متجه إلى اليمن قبالة سواحل جيبوتي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين البلدين. ففي يوم الاثنين، أي اليوم التالي لإعلان ترامب، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا هاجمت في ذلك اليوم وحده 6 منشآت للطاقة في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه إذا كانت الدول جادة في إنهاء الحرب فعليها ممارسة المزيد من الضغط على الكيانات الروسية. وتحدث زيلينسكي أيضا إلى قناة ABC نيوز يوم الأحد بعد أن صرح ترامب بأن الوقت قد حان لأوكرانيا لتنصيب رئيس جديد. وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستنظم انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق نار شامل لمدة 60 يوما. وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، رفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اقتراح زيلينسكي بهدنة لمدة 60 يوما، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مستعدا لإصدار أمر بوقف الضربات فقط في يوم الانتخابات. حذر مسؤول كبير في قوات الحوثيين المناهضة للحكومة في اليمن من أن مشاركة الولايات المتحدة في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الجماعة ستواجه ردا سريعا ومؤلما. ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجمات الحوثيين على مطار دولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السلطات السعودية مددت إغلاق المطار حتى 17 من أكتوبر تشرين الأول بسبب الأضرار. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة، أعلن يوم الاثنين عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن مخزون المملكة من الصواريخ الاعتراضية يتضاءل. وأضافت أن تصاعد الصراع يفرض تحديات جديدة على أمن المملكة وخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصادها المعتمد حاليا على النفط. وعندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله ربما سننظر في الأمر. وصرح مسؤول حوثي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين بأنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات التي تدعمها السعودية ضدهم فسيكون هناك رد سريع ومؤلم يستهدف الولايات المتحدة وجميع مصالحها في المنطقة. ويستمر القتال حول مدينة تعز جنوب غربي اليمن. لقي ما لا يقل عن 139 مهاجرا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جيبوتي شرقي أفريقيا، ويجري البحث عن 84 شخصا مفقودا. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن السفينة كانت تقل أكثر من 300 مهاجر من جيبوتي إلى اليمن عندما غرقت خلال الفترة من ليل الخميس إلى فجر الجمعة، وكان من بين الضحايا أطفال.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول محلي في المنظمة الدولية للهجرة قوله إن السبب الرئيسي لغرق القارب هو أنه كان يقل عددا يفوق سعته من الركاب. ويخوض العديد من المهاجرين رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر كل عام من شرق أفريقيا إلى اليمن بحثا عن عمل في دول الخليج الغنية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الوضع مستمر رغم استمرار العنف في اليمن. ويقول المسؤولون إن أكثر من 900 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا المسار في عام 2025. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة للحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات.

أقيمت مراسم في جزيرة بالي الإندونيسية لإحياء ذكرى مرور 24 عاماً على سلسلة من التفجيرات الدامية، فقد وقعت في عام 2002 هجمات على مواقع سياحية مزدحمة خططت لها مجموعة إرهابية في جنوب شرق آسيا تعرف باسم الجماعة الإسلامية، وأسفرت عن مقتل 200 شخصين من بينهم زوجان يابانيان. وكان سوزوكي كينسوكي الشقيق الأصغر للضحية سوزوكي كوسوكي من بين الذين حضروا المراسم التذكارية يوم الاثنين، وأحضر معه صورة ورمادا من رفات والدتهما تاكاكو التي توفيت في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 83 عاما، وأوضح أنها كانت تحضر جميع المراسم التذكارية حتى منعتها جائحة كوفيد-19 من ذلك، وقال إنه يعتقد أنها سعيدة الآن لعلمها أنه حضر نيابة عنها، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي خلفته هذه المأساة هو الحزن، وأعرب عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الحدث المأساوي أبدا. يذكر أن الجماعة الإسلامية أعلنت حلها كجماعة في عام 2024، وقد أطلقت السلطات جهودا لمساعدة أعضائها السابقين على الاندماج مجددا في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الإرهاب. حصل أستاذان أمريكيان على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لهذا العام، فقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين عن اختيار روبرت إي هول ومايكل وودفورد للحصول على الجائزة عن عملهما في الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكرم الأستاذان لتوضيحهما كيف يمكن إعادة بناء النماذج الاقتصادية لتنشيط سياسة الاستقرار. ووفقا لرئيس لجنة الجائزة جون هاسلر، فإن عملهما قد زودنا بأساس نظري مستقر للنماذج التي تستخدمها الآن البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويقول إنه بفضل هذه النماذج نحن مجهزون بصورة أفضل للتعامل مع الصدمات في الاقتصاد مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في مقدار استهلاك الأسر. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريم السمني. في هذه النشرة، زيلينسكي يقول إن روسيا مستمرة في شن غارات رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار. الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من عواقب الانضمام إلى الحملة العسكرية السعودية ضدهم. مصرع 139 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين متجه إلى اليمن قبالة سواحل جيبوتي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين البلدين. ففي يوم الاثنين، أي اليوم التالي لإعلان ترامب، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا هاجمت في ذلك اليوم وحده 6 منشآت للطاقة في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه إذا كانت الدول جادة في إنهاء الحرب فعليها ممارسة المزيد من الضغط على الكيانات الروسية. وتحدث زيلينسكي أيضا إلى قناة ABC نيوز يوم الأحد بعد أن صرح ترامب بأن الوقت قد حان لأوكرانيا لتنصيب رئيس جديد. وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستنظم انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق نار شامل لمدة 60 يوما. وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، رفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اقتراح زيلينسكي بهدنة لمدة 60 يوما، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مستعدا لإصدار أمر بوقف الضربات فقط في يوم الانتخابات. حذر مسؤول كبير في قوات الحوثيين المناهضة للحكومة في اليمن من أن مشاركة الولايات المتحدة في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الجماعة ستواجه ردا سريعا ومؤلما. ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجمات الحوثيين على مطار دولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السلطات السعودية مددت إغلاق المطار حتى 17 من أكتوبر تشرين الأول بسبب الأضرار. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة، أعلن يوم الاثنين عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن مخزون المملكة من الصواريخ الاعتراضية يتضاءل، وأضافت أن تصاعد الصراع يفرض تحديات جديدة على أمن المملكة وخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصادها المعتمد حاليا على النفط. وعندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله ربما سننظر في الأمر. وصرح مسؤول حوثي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين بأنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات التي تدعمها السعودية ضدهم فسيكون هناك رد سريع ومؤلم يستهدف الولايات المتحدة وجميع مصالحها في المنطقة. ويستمر القتال حول مدينة تعز جنوب غربي اليمن. لقي ما لا يقل عن 139 مهاجرا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جيبوتي شرقي أفريقيا، ويجري البحث عن 84 شخصا مفقودا. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن السفينة كانت تقل أكثر من 300 مهاجر من جيبوتي إلى اليمن عندما غرقت خلال الفترة من ليل الخميس إلى فجر الجمعة، وكان من بين الضحايا أطفال.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول محلي في المنظمة الدولية للهجرة قوله إن السبب الرئيسي لغرق القارب هو أنه كان يقل عددا يفوق سعته من الركاب. ويخوض العديد من المهاجرين رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر كل عام من شرق أفريقيا إلى اليمن بحثا عن عمل في دول الخليج الغنية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الوضع مستمر رغم استمرار العنف في اليمن. ويقول المسؤولون إن أكثر من 900 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا المسار في عام 2025. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة للحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات.

الأم عن عمر يناهز 83 عاما، وأوضح أنها كانت تحضر جميع المراسم التذكارية حتى منعتها جائحة كوفيد-19 من ذلك. وقال إنه يعتقد أنها سعيدة الآن لعلمها أنه حضر نيابة عنها، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي خلفته هذه المأساة هو الحزن، وأعرب عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الحدث المأساوي أبدا. يذكر أن الجماعة الإسلامية أعلنت حلها كجماعة في عام 2024، وقد أطلقت السلطات جهودا لمساعدة أعضائها السابقين على الاندماج مجددا في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الإرهاب. حصل أستاذان أمريكيان على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لهذا العام، فقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين عن اختيار روبرت إي هول ومايكل وودفورد للحصول على الجائزة عن عملهما في الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكرم الأستاذان لتوضيحهما كيف يمكن إعادة بناء النماذج الاقتصادية لتنشيط سياسة الاستقرار. ووفقا لرئيس لجنة الجائزة جون هاسلر، فإن عملهما قد زودنا بأساس نظري مستقر للنماذج التي تستخدمها الآن البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويقول إنه بفضل هذه النماذج نحن مجهزون بصورة أفضل للتعامل مع الصدمات في الاقتصاد مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في مقدار استهلاك الأسر. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: دونكراي ماتماسكا؟ 15 فن كراي دس. わかりました。すごい。本物のシュリケンだ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい待ちますか؟
0: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
1: والموظف يجيب
0: 15 دقيقة تقريبا.
1: ومايك يقول
0: حسنا.
1: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
0: مدهش، شوريكن حقيقي.
1: الموظف يشرح
0: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
1: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
2: اي
0: هوب. لقد سقط.
1: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: どのくらい 待ちますか؟ 15 分 くらい です.
3: わかりました。すごい、本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。

0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي كم من الوقت سننتظر؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولاً المعاني.
1: どのくらい
0: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
1: 待ちますか
0: هي صيغة ماس من الفعل ينتظر.
1: 待つ
0: وهي
1: 待ちます
0: مضافاً إليها حرف الاستفهام ك وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
1: どのくらい
0: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه. وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر ونقول どのくらい待ちますか؟ استمعوا ورددوا.
1: 待ちますか؟ どのくらい待ちますか؟
0: إليكم نموذجاً آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم، فيشعر بالقلق ويسأل السائق.
2: سميません. あとどのくらいかかりますか؟ 20分くらいです.
0: إليكم المعاني.
2: سميません. あとどのくらいかかりますか؟
0: من فضلك كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
1: すみません
0: يعني عذرا أو من فضلك.
1: あと
0: يعني ما تبقى ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
1: かかります
0: هي صيغة مس من الفعل
1: かかる
0: أي يتطلب.
2: 20分くらいです
0: 20 دقيقة تقريبا.
1: 20分
0: يعني 20 دقيقة.
1: くらい
0: يعني تقريبا. استمعوا ورددوا.
1: どのくらいかかりますか؟ あとどのくらいかかりますか؟
0: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي؟ الفعل يمشي هو
1: أرك،
0: وصيغة مس من الفعل هي
1: أركيماس. أركيماس.
3: どのくらい أركيماسكا؟ どのくらい أركيماسكا؟
0: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة. في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15分くらい. 15分くらい. الدقيقة هي
1: فن،
0: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
1: 5分.
0: وعشر دقائق يعني
1: 10分.
0: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10
1: 10
0: تتغير طريقة لفظ
1: فن.
0: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
1: 5分
0: 10 دقائق
1: 10分
0: 15 دقيقة
1: 15分
0: 20 دقيقة
1: 20分
0: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
1: 時間
0: نقول
1: 時間
0: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
1: 1時間
0: وساعتان يعني
1: 2時間.
0: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
1: 4時間
0: وسبع ساعات
1: 7時間
0: وتسع ساعات
1: 9時間.
0: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
1: 1時間
0: ساعتان
1: 2時間
0: ثلاث ساعات
1: 3時間
0: أربع ساعات
1: 4時間
0: سبع ساعات
1: 7時間
0: تسع ساعات
1: 9時間.
0: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
4: 1時間30分 صحيح؟
0: نعم على أن
1: 30 分
0: أي 30 دقيقة يمكن أيضا أن تكون
1: هان
0: أي نصف
1: 1 時間半
0: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか15分くらいです。わかりました。
5: すごい本物の手裏剣だ。
6: あの的に投げてください。
2: えい。ああ落ちちゃった。マイクと一緒にポップカルチャー。
4: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
4: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شوريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديما.
0: هناك أيضا برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي وارتداء الكيمونو التقليدي والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريم السمني. في هذه النشرة، زيلينسكي يقول إن روسيا مستمرة في شن غارات رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار. الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من عواقب الانضمام إلى الحملة العسكرية السعودية ضدهم. مصرع 139 شخصاً إثر غرق قارب مهاجرين متجه إلى اليمن قبالة سواحل جيبوتي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين البلدين. ففي يوم الاثنين، أي اليوم التالي لإعلان ترامب، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا هاجمت في ذلك اليوم وحده 6 منشآت للطاقة في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه إذا كانت الدول جادة في إنهاء الحرب فعليها ممارسة المزيد من الضغط على الكيانات الروسية. وتحدث زيلينسكي أيضا إلى قناة ABC نيوز يوم الأحد بعد أن صرح ترامب بأن الوقت قد حان لأوكرانيا لتنصيب رئيس جديد. وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستنظم انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق نار شامل لمدة 60 يوما. وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، رفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اقتراح زيلينسكي بهدنة لمدة 60 يوما، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مستعدا لإصدار أمر بوقف الضربات فقط في يوم الانتخابات. حذر مسؤول كبير في قوات الحوثيين المناهضة للحكومة في اليمن من أن مشاركة الولايات المتحدة في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الجماعة ستواجه ردا سريعا ومؤلما. ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجمات الحوثيين على مطار دولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السلطات السعودية مددت إغلاق المطار حتى 17 من أكتوبر تشرين الأول بسبب الأضرار. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة، أعلن يوم الاثنين عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن مخزون المملكة من الصواريخ الاعتراضية يتضاءل، وأضافت أن تصاعد الصراع يفرض تحديات جديدة على أمن المملكة وخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصادها المعتمد حاليا على النفط. وعندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله ربما سننظر في الأمر. وصرح مسؤول حوثي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين بأنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات التي تدعمها السعودية ضدهم فسيكون هناك رد سريع ومؤلم يستهدف الولايات المتحدة وجميع مصالحها في المنطقة. ويستمر القتال حول مدينة تعز جنوب غربي اليمن. لقي ما لا يقل عن 139 مهاجرا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جيبوتي شرقي أفريقيا، ويجري البحث عن 84 شخصا مفقودا. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن السفينة كانت تقل أكثر من 300 مهاجر من جيبوتي إلى اليمن عندما غرقت خلال الفترة من ليل الخميس إلى فجر الجمعة، وكان من بين الضحايا أطفال.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول محلي في المنظمة الدولية للهجرة قوله إن السبب الرئيسي لغرق القارب هو أنه كان يقل عددا يفوق سعته من الركاب. ويخوض العديد من المهاجرين رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر كل عام من شرق أفريقيا إلى اليمن بحثا عن عمل في دول الخليج الغنية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الوضع مستمر رغم استمرار العنف في اليمن. ويقول المسؤولون إن أكثر من 900 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا المسار في عام 2025. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة للحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات.

أقيمت مراسم في جزيرة بالي الإندونيسية لإحياء ذكرى مرور 24 عاماً على سلسلة من التفجيرات الدامية، فقد وقعت في عام 2002 هجمات على مواقع سياحية مزدحمة خططت لها مجموعة إرهابية في جنوب شرق آسيا تعرف باسم الجماعة الإسلامية، وأسفرت عن مقتل 200 شخصين من بينهم زوجان يابانيان. وكان سوزوكي كينسوكي الشقيق الأصغر للضحية سوزوكي كوسوكي من بين الذين حضروا المراسم التذكارية يوم الاثنين، وأحضر معه صورة ورمادا من رفات والدتهما تاكاكو التي توفيت في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 83 عاما، وأوضح أنها كانت تحضر جميع المراسم التذكارية حتى منعتها جائحة كوفيد 19 من ذلك، وقال إنه يعتقد أنها سعيدة الآن لعلمها أنه حضر نيابة عنها، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي خلفته هذه المأساة هو الحزن، وأعرب عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الحدث المأساوي أبدا. يذكر أن الجماعة الإسلامية أعلنت حلها كجماعة في عام 2024، وقد أطلقت السلطات جهودا لمساعدة أعضائها السابقين على الاندماج مجددا في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الإرهاب. حصل أستاذان أمريكيان على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لهذا العام، فقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين عن اختيار روبرت إي هول ومايكل وودفورد للحصول على الجائزة عن عملهما في الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكرم الأستاذان لتوضيحهما كيف يمكن إعادة بناء النماذج الاقتصادية لتنشيط سياسة الاستقرار. ووفقا لرئيس لجنة الجائزة جون هاسلر، فإن عملهما قد زودنا بأساس نظري مستقر للنماذج التي تستخدمها الآن البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويقول إنه بفضل هذه النماذج نحن مجهزون بصورة أفضل للتعامل مع الصدمات في الاقتصاد مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في مقدار استهلاك الأسر. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: كايتو وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: どのくらい待ちますか؟ 15分くらいです。わかりました。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい待ちますか؟
0: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
1: والموظف يجيب
4: 15 分くらいです.
0: 15 دقيقة تقريبا.
1: ومايك يقول
2: わかりました.
0: حسنا.
1: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
3: すごい! 本物の شوريكن だ!
0: مدهش! شوريكن حقيقي!
1: الموظف يشرح
4: あの的に投げてください.
0: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
1: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
2: أي
0: هوب. لقد سقط.
1: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか
4: 15分くらいです
2: わかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
2: えいああ落ちちゃった
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي كم من الوقت سننتظر؟
2: どのくらい待ちますか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
5: どのくらい
0: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
5: 待ちますか؟
0: هي صيغة ماس من الفعل ينتظر.
5: 待つ
0: وهي
5: 待ちます
0: مضافا إليها حرف الاستفهام وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
5: どのくらい
0: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
1: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر، ونقول どのくらい待ちますか؟ استمعوا ورددوا.
5: 待ちますか？どのくらい待ちますか？
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق.
6: すみません。あとどのくらいかかりますか？20分くらいです。
0: إليكم المعاني.
6: すみません。あとどのくらいかかりますか？
1: من فضلك، كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
5: すみません.
0: يعني عذرا أو من فضلك.
5: あと
0: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
5: かかります
0: هي صيغة ます من الفعل
5: かかる
0: أي يتطلب.
6: 20分くらいです。
1: 20 دقيقة تقريبا.
5: 20分
0: يعني 20 دقيقة.
5: くらい
0: يعني تقريبا.
1: استمعوا ورددوا.
5: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
0: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي. الفعل يمشي هو
5: أرك،
0: وصيغة مس من الفعل هي
5: أركيماس. أركيماس.
7: دونو كراي أركيماس كا؟ どのくらい歩きますか？
0: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
1: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15 كراي.
0: 15 كراي. الدقيقة هي
5: فن،
0: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
5: 5 فن،
0: وعشر دقائق يعني
5: 10 فن.
0: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10 تتغير طريقة لفظ
5: هم.
1: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
5: 5 فن،
1: 10 دقائق
5: 10 فن،
1: 15 دقيقة
5: 15 فن،
1: 20 دقيقة
5: 20 فن.
0: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
5: جيكان.
0: نقول
5: جيكان
0: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
5: إيجي جيكان،
0: وساعتان يعني
5: جيكان.
0: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
5: يو جيكان،
0: وسبع ساعات
5: شتي جيكان،
0: وتسع ساعات
5: كو جيكان.
1: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
5: 1 時間،
1: ساعتان
5: 2 時間،
1: 3 ساعات
5: 3 時間،
1: 4 ساعات
5: 4 時間،
1: 7 ساعات
5: 7時間،
1: 9 ساعات
5: 9時間.
0: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
1: 1時間30分، صحيح؟
0: نعم، على أن
5: 30分
0: أي 30 دقيقة يمكن أيضا أن تكون
5: هان
0: أي نصف
5: 1時間半،
0: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか？15分くらいです。わかりました。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
6: えい。ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
1: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديما.
0: هناك أيضا برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي، وارتداء الكيمونو التقليدي، والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية، وتجارب أخرى فريدة.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 13 أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريم السمني. في هذه النشرة، زيلينسكي يقول إن روسيا مستمرة في شن غارات رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار. الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من عواقب الانضمام إلى الحملة العسكرية السعودية ضدهم. مصرع 139 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين متجه إلى اليمن قبالة سواحل جيبوتي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين البلدين. ففي يوم الاثنين، أي اليوم التالي لإعلان ترامب، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا هاجمت في ذلك اليوم وحده 6 منشآت للطاقة في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه إذا كانت الدول جادة في إنهاء الحرب فعليها ممارسة المزيد من الضغط على الكيانات الروسية. وتحدث زيلينسكي أيضا إلى قناة ABC نيوز يوم الأحد بعد أن صرح ترامب بأن الوقت قد حان لأوكرانيا لتنصيب رئيس جديد. وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستنظم انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق نار شامل لمدة 60 يوما. وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، رفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اقتراح زيلينسكي بهدنة لمدة 60 يوما، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مستعدا لإصدار أمر بوقف الضربات فقط في يوم الانتخابات. حذر مسؤول كبير في قوات الحوثيين المناهضة للحكومة في اليمن من أن مشاركة الولايات المتحدة في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الجماعة ستواجه ردا سريعا ومؤلما. ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجمات الحوثيين على مطار دولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السلطات السعودية مددت إغلاق المطار حتى 17 أكتوبر تشرين الأول بسبب الأضرار. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة، أعلن يوم الاثنين عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن مخزون المملكة من الصواريخ الاعتراضية يتضاءل. وأضافت أن تصاعد الصراع يفرض تحديات جديدة على أمن المملكة وخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصادها المعتمد حاليا على النفط. وعندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله ربما سننظر في الأمر. وصرح مسؤول حوثي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين بأنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات التي تدعمها السعودية ضدهم فسيكون هناك رد سريع ومؤلم يستهدف الولايات المتحدة وجميع مصالحها في المنطقة. ويستمر القتال حول مدينة تعز جنوب غربي اليمن. لقي ما لا يقل عن 139 مهاجرا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جيبوتي شرقي أفريقيا، ويجري البحث عن 84 شخصا مفقودا. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن السفينة كانت تقل أكثر من 300 مهاجر من جيبوتي إلى اليمن عندما غرقت خلال الفترة من ليل الخميس إلى فجر الجمعة، وكان من بين الضحايا أطفال.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول محلي في المنظمة الدولية للهجرة قوله إن السبب الرئيسي لغرق القارب هو أنه كان يقل عددا يفوق سعته من الركاب. ويخوض العديد من المهاجرين رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر كل عام من شرق أفريقيا إلى اليمن بحثا عن عمل في دول الخليج الغنية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الوضع مستمر رغم استمرار العنف في اليمن. ويقول المسؤولون إن أكثر من 900 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا المسار في عام 2025. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة للحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات.

أقيمت مراسم في جزيرة بالي الإندونيسية لإحياء ذكرى مرور 24 عاماً على سلسلة من التفجيرات الدامية، فقد وقعت في عام 2002 هجمات على مواقع سياحية مزدحمة خططت لها مجموعة إرهابية في جنوب شرق آسيا تعرف باسم الجماعة الإسلامية، وأسفرت عن مقتل 200 شخصين من بينهم زوجان يابانيان. وكان سوزوكي كينسوكي الشقيق الأصغر للضحية سوزوكي كوسوكي من بين الذين حضروا المراسم التذكارية يوم الاثنين، وأحضر معه صورة ورمادا من رفات والدتهما تاكاكو التي توفيت في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 83 عاما، وأوضح أنها كانت تحضر جميع المراسم التذكارية حتى منعتها جائحة كوفيد-19 من ذلك، وقال إنه يعتقد أنها سعيدة الآن لعلمها أنه حضر نيابة عنها، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي خلفته هذه المأساة هو الحزن، وأعرب عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الحدث المأساوي أبدا. يذكر أن الجماعة الإسلامية أعلنت حلها كجماعة في عام 2024، وقد أطلقت السلطات جهودا لمساعدة أعضائها السابقين على الاندماج مجددا في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الإرهاب. حصل أستاذان أمريكيان على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لهذا العام، فقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين عن اختيار روبرت إي هول ومايكل وودفورد للحصول على الجائزة عن عملهما في الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكرم الأستاذان لتوضيحهما كيف يمكن إعادة بناء النماذج الاقتصادية لتنشيط سياسة الاستقرار. ووفقا لرئيس لجنة الجائزة جون هاسلر، فإن عملهما قد زودنا بأساس نظري مستقر للنماذج التي تستخدمها الآن البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويقول إنه بفضل هذه النماذج نحن مجهزون بصورة أفضل للتعامل مع الصدمات في الاقتصاد مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في مقدار استهلاك الأسر. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World.

0: Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: كايتو وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: どのくらい 待ちますか؟
3: 15 分 くらい です。
2: わかりました。
4: すごい! 本物の 手裏剣だ!
3: あの的に 投げてください。
4: えい! ああ、 落ちちゃった。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい 待ちますか?
0: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
1: والموظف يجيب
3: 15分くらいです.
0: 15 دقيقة تقريبا.
1: ومايك يقول
2: わかりました.
0: حسنا.
1: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
4: すごい! 本物の 手裏剣だ!
0: مدهش! شوريكن حقيقي.
1: الموظف يشرح
3: あの的に 投げてください.
0: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
1: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
4: اي
0: هوب. لقد سقط.
1: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: どのくらい 待ちますか?
3: 15分くらいです。
2: わかりました。
4: すごい! 本物の 手裏剣だ!
3: あの的に 投げてください。
4: えい!
2: ああ、 落ちちゃった。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي كم من الوقت سننتظر؟
2: どのくらい 待ちますか?
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
5: どのくらい
0: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
5: 待ちますか
0: هي صيغة مس من الفعل ينتظر.
5: 待つ
0: وهي
5: 待ちます
0: مضافا إليها حرف الاستفهام ك وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
5: どのくらい
0: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
1: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر، ونقول どのくらい 待ちますか? استمعوا ورددوا.
5: 待ちますか? どのくらい 待ちますか?
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق
6: すみません. あとどのくらい かかりますか? 20分くらいです.
0: إليكم المعاني.
6: すみません. あとどのくらい かかりますか?
1: من فضلك، كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
5: すみません
0: يعني عذرا أو من فضلك.
5: أتو
0: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
5: かかります
0: هي صيغة مس من الفعل
5: かかる
0: أي يتطلب.
6: 20分くらいです
1: 20 دقيقة تقريبا.
5: 20分
0: يعني 20 دقيقة.
5: くらい يعني تقريبا.
1: استمعوا ورددوا.
5: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
0: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي؟ الفعل يمشي هو
5: أرك،
0: وصيغة مس من الفعل هي
5: أركيماس. أركيماس.
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
0: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
1: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15 فن كراي.
0: 15 فن كراي. الدقيقة هي
5: فن،
0: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
5: 5 فن،
0: و10 دقائق يعني
5: 10 فن.
0: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10 تتغير طريقة لفظ
5: فن.
1: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
5: 5 فن.
1: 10 دقائق
5: 10 فن.
1: 15 دقيقة
5: 15 فن.
1: 20 دقيقة
5: 20 فن.
0: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
5: جيكان.
0: نقول
5: جيكان
0: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
5: 1 جيكان،
0: وساعتان يعني
5: 2 جيكان.
0: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
5: 4 جيكان،
0: و7 ساعات
5: 7 جيكان،
0: و9 ساعات
5: 9 جيكان.
1: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
5: 1 جيكان،
1: ساعتان
5: 2 جيكان،
1: 3 ساعات
5: 3 جيكان،
1: 4 ساعات
5: 4 جيكان،
1: 7 ساعات
5: 7 جيكان،
1: 9 ساعات
5: 9 جيكان.
0: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
1: 1 جيكان 30 فن، صحيح؟
0: نعم، على أن
5: 30 فن
0: أي 30 دقيقة. يمكن أيضا أن تكون
5: هان
0: أي نصف،
5: 1 جيكان هان
0: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか？
4: 15分くらいです。
2: わかりました。
4: すごい、本物の手裏剣だ。
3: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
1: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديماً.
0: هناك أيضاً برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي، وارتداء الكيمونو التقليدي، والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريم السمني. في هذه النشرة، زيلينسكي يقول إن روسيا مستمرة في شن غارات رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار. الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من عواقب الانضمام إلى الحملة العسكرية السعودية ضدهم. مصرع 139 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين متجه إلى اليمن قبالة سواحل جيبوتي. تفاصيل الأنباء من طوكيو. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين البلدين. ففي يوم الاثنين، أي اليوم التالي لإعلان ترامب، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا هاجمت في ذلك اليوم وحده 6 منشآت للطاقة في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه إذا كانت الدول جادة في إنهاء الحرب فعليها ممارسة المزيد من الضغط على الكيانات الروسية. وتحدث زيلينسكي أيضا إلى قناة ABC نيوز يوم الأحد بعد أن صرح ترامب بأن الوقت قد حان لأوكرانيا لتنصيب رئيس جديد. وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستنظم انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق نار شامل لمدة 60 يوما. وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، رفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اقتراح زيلينسكي بهدنة لمدة 60 يوما، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مستعدا لإصدار أمر بوقف الضربات فقط في يوم الانتخابات. حذر مسؤول كبير في قوات الحوثيين المناهضة للحكومة في اليمن من أن مشاركة الولايات المتحدة في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الجماعة ستواجه ردا سريعا ومؤلما. ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجمات الحوثيين على مطار دولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن السلطات السعودية مددت إغلاق المطار حتى 17 من أكتوبر تشرين الأول بسبب الأضرار. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة، أعلن يوم الاثنين عن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن مخزون المملكة من الصواريخ الاعتراضية يتضاءل، وأضافت أن تصاعد الصراع يفرض تحديات جديدة على أمن المملكة وخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصادها المعتمد حاليا على النفط. وعندما سأله الصحفيون يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله ربما سننظر في الأمر. وصرح مسؤول حوثي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين بأنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات التي تدعمها السعودية ضدهم فسيكون هناك رد سريع ومؤلم يستهدف الولايات المتحدة وجميع مصالحها في المنطقة. ويستمر القتال حول مدينة تعز جنوب غربي اليمن. لقي ما لا يقل عن 139 مهاجرا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جيبوتي شرقي أفريقيا، ويجري البحث عن 84 شخصا مفقودا. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن السفينة كانت تقل أكثر من 300 مهاجر من جيبوتي إلى اليمن عندما غرقت خلال الفترة من ليل الخميس إلى فجر الجمعة، وكان من بين الضحايا أطفال.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول محلي في المنظمة الدولية للهجرة قوله إن السبب الرئيسي لغرق القارب هو أنه كان يقل عددا يفوق سعته من الركاب. ويخوض العديد من المهاجرين رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر كل عام من شرق أفريقيا إلى اليمن بحثا عن عمل في دول الخليج الغنية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الوضع مستمر رغم استمرار العنف في اليمن. ويقول المسؤولون إن أكثر من 900 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا المسار في عام 2025. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى توسيع مسارات الهجرة الآمنة للحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات.

أقيمت مراسم في جزيرة بالي الإندونيسية لإحياء ذكرى مرور 24 عاماً على سلسلة من التفجيرات الدامية، فقد وقعت في عام 2002 هجمات على مواقع سياحية مزدحمة خططت لها مجموعة إرهابية في جنوب شرق آسيا تعرف باسم الجماعة الإسلامية، وأسفرت عن مقتل 200 شخصين من بينهم زوجان يابانيان. وكان سوزوكي كينسوكي الشقيق الأصغر للضحية سوزوكي كوسوكي من بين الذين حضروا المراسم التذكارية يوم الاثنين، وأحضر معه صورة ورمادا من رفات والدتهما تاكاكو التي توفيت في وقت سابق من هذا العام عن عمر يناهز 83 عاما، وأوضح أنها كانت تحضر جميع المراسم التذكارية حتى منعتها جائحة كوفيد-19 من ذلك، وقال إنه يعتقد أنها سعيدة الآن لعلمها أنه حضر نيابة عنها، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي خلفته هذه المأساة هو الحزن، وأعرب عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الحدث المأساوي أبدا. يذكر أن الجماعة الإسلامية أعلنت حلها كجماعة في عام 2024، وقد أطلقت السلطات جهودا لمساعدة أعضائها السابقين على الاندماج مجددا في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الإرهاب. حصل أستاذان أمريكيان على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لهذا العام، فقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين عن اختيار روبرت إي هول ومايكل وودفورد للحصول على الجائزة عن عملهما في الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكرم الأستاذان لتوضيحهما كيف يمكن إعادة بناء النماذج الاقتصادية لتنشيط سياسة الاستقرار. ووفقا لرئيس لجنة الجائزة جون هاسلر، فإن عملهما قد زودنا بأساس نظري مستقر للنماذج التي تستخدمها الآن البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويقول إنه بفضل هذه النماذج نحن مجهزون بصورة أفضل للتعامل مع الصدمات في الاقتصاد مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في مقدار استهلاك الأسر. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: どのくらい 待ちますか؟ 15 分 くらいです. わかりました。すごい、本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい待ちますか؟
0: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
1: والموظف يجيب
2: 15 كراي دس،
0: 15 دقيقة تقريبا.
1: ومايك يقول
2: وكاريماستا،
0: حسنا.
1: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
3: سوغوي هومونو نو شوريكن دا،
0: مدهش، شوريكن حقيقي.
1: الموظف يشرح
4: أنا ماتو ني ناغيتي كوداساي،
0: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
1: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
2: أي
0: هوب. لقد سقط.
1: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: どのくらい 待ちますか؟
4: 15 分 くらい です.
2: わかりました。すごい、本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي كم من الوقت سننتظر؟
2: どのくらい待ちますか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
5: どのくらい
0: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
5: 待ちますか
0: هي صيغة مس من الفعل ينتظر.
5: 待つ
0: وهي
5: 待ちます
0: مضافا إليها حرف الاستفهام ك وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
5: どのくらい
0: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
1: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر، ونقول どのくらい 待ちますか. استمعوا ورددوا.
5: 待ちますか. どのくらい 待ちますか.
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق.
6: سميません. أتو دونو كراي كاكاريماسو كا؟ 20 فن كراي ديس.
0: إليكم المعاني.
6: سميません. أتو دونو كراي كاكاريماسو كا؟
1: من فضلك، كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
5: سميません
0: يعني عذرا أو من فضلك.
5: أتو
0: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
5: كاكاريماس
0: هي صيغة مس من الفعل
5: كاكارو
0: أي يتطلب.
7: 20分くらいです。
8: 20 دقيقة تقريبا.
5: 20 分
0: يعني 20 دقيقة.
5: くらい
0: يعني تقريبا.
8: استمعوا ورددوا.
5: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
0: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي. الفعل يمشي هو
5: أرك،
0: وصيغة مس من الفعل هي
5: أركيماس. أركيماس.
9: دونو كراي أركيماس كا؟ دونو كراي أركيماس كا؟
0: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
8: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15 كراي.
0: 15 كراي. الدقيقة هي
5: فن،
0: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
5: 5 فن،
0: وعشر دقائق يعني
5: 10 فن،
0: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10 تتغير طريقة لفظ
5: فن.
8: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
5: 5 فن،
8: 10 دقائق
5: 10 فن،
8: 15 دقيقة
5: 15 فن،
8: 20 دقيقة
5: 20 فن.
0: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
5: 時間.
0: نقول
5: 時間
0: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
5: 1 時間،
0: وساعتان يعني
5: 2 時間.
0: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
5: 4 時間،
0: و7 ساعات
5: 7 時間،
0: و9 ساعات
5: 9 時間.
8: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
5: 1 時間،
8: ساعتان
5: 2 時間،
8: 3 ساعات
5: 3 時間،
8: 4 ساعات
5: 4 時間،
8: 7 ساعات
5: 7時間،
8: 9 ساعات
5: 9 時間.
0: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
8: 1 時間 30 分، صحيح؟
0: نعم، على أن
5: 30 فن
0: أي 30 دقيقة يمكن أيضا أن تكون
5: هان
0: أي نصف
5: 1 時間 هان
0: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか？15分くらいです。わかりました。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
6: えい。ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
8: ー。الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
8: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديما.
0: هناك أيضا برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي، وارتداء الكيمونو التقليدي، والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
8: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا. طوكيو.